بينما حلت طائرات كوات كابتر حال الموت. في كوات كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن فعلياً. ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.

لم يبقى شيء من المتحف. المتحف بعد ما بعثوا لي صور، يا ريتهم هدوا، كان أسهل علي، لأنه أعتقد وصل لمرحلة محتاج إزالة كلية.

0: تمام، من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jodet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد، تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jodet Khudri waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return. This is Shati refugee camp, situated on the Gazan coast. It was established in 1948 as a makeshift home for Palestinian refugees. They had fled to Gaza from surrounding villages occupied by the Israeli army. Israel never allowed them to return, and successive generations of refugees continue to live here. In 2005, I met a group of refugee girls who were hoping to transcend their ghetto life and achieve something against the odds. They were the one and only Palestinian girls rowing team. 16-year-old Fatima Nasser was the team's lead rower.
2: كانت رغبتي اني اشارك في المسابقات هذه، وان انا يعني ارفع راس فلسطين، وان انا بشارك يعني انه في بنت بتشارك لسه في مسابقات ثانيه، واصلا انا بحب يعني المسابقات.
1: Fatima and her team had trained for years on these machines. Back then, they were waiting for the delivery of rowing boats to Gaza. But the boats never came. They were seized by the Israelis for so-called security reasons.
2: أملي إنه يوصل هذا المشروع لكل العالم، وإن إحنا نعمل مسابقات مع كل الدول التانيين ونتشارك، وإن إحنا يعني نفرج للعالم إنه فلسطين بتقدر تنجز حاجات كبيرة.
1: The girls had expected things would change after the Israeli withdrawal in 2005. But like for other Palestinians, such hopes were all in the past. More than 3 years later, I tried to contact Fatima to find out how she had coped with the war. I was concerned since I knew her home was close to the house of the now late Hamas leader Ismail Haniyeh, a likely target for the Israeli army.
2: أول ما بدأ اليهود يعني اليهود الهجوم على غزة، كنا إحنا في المدارس، وفجأة ما سمعنا إلا صوت صواريخ بتنزل، كانت ورا مدرستنا، كأنه كان في المشتل أو يعني قريب منا. طب إحنا اللي زينا مش عارفين إيش نسوي، سيبنا المدرسة وروحنا على الدار، يعني بأي لحظة كان الخطر ممكن يسيبنا، يعني الولاد كانوا مروحين من المدرسة والصواريخ بتنزل، فلقيت أخواتي بطلنا نعرف ننام في الليل، الزنانة 24 ساعة شغالة والصواريخ من كل جهة بتشتغل، ومستقبلنا إحنا كله ضاع، أصلا أنا خايفة بين دقيقة ودقيقة إنه الصاروخ ينزل علينا، طب إحنا اللي زينا يعني بيتنا أسبست وإخواتي هذول كنا 6 أنفار، يعني إحنا خايفين بأي دقيقة ينزل صاروخ يقتلنا كنا، طب إحنا بدنا نعيش، أنا لسه ما عشتش كثير وإخواتي لسه ما عشوا، إحنا بدنا نعيش زي الشعوب الثانية.
1: By 2024, Fatima's home in the Shati refugee camp had been leveled.

0: أثناء وصول أحد فريق الخبراء بالإطلاق.
1: A team of experts was arriving.

0: يا عمي من غاد من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي يا هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
0: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل لهم

0: تعبنا نجيب لك بخير ان شاء الله يا رب. محمد نفك من الشقة الثانية انت. محمد تخلص سيبه وروح على الثاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا شد، شدوا شد وخلص، مهري من نجوم هو. الو، اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: لا خايف روحي للطاوله.
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه؟
1: تصحى وتروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكل المراحل الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لك كثير كانت امور كويسه وكل مسكين عايشه وطبعا عايشه مش
0: عايشه. صح كلامك. الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما
3: يفكرش؟ لا قلت له صب ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبنى او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا، هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت المسامين وخلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
2: ده ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: مسقع مش قادرين.
0: مش
2: ضلك حط ايدك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها. شوف لو حد يسالك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله، لا ان شاء الله بتضرب نصر بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ يا شطوره حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعطل هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
4: كلمتني قالت لي انا دموقف عند قلطه الزهرة.
5: ليش اسوي؟
4: وينها قلطه الواد؟
5: طيب ماشي يعني قبل
4: يعني المفروض لقيت المنيه المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجي بس الناس يبعدتوه.
5: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب معاه عكيز
4: بتعرف.
5: محمد مرشاد يسيب ابني.
6: خالد يسيب امه؟
5: مرشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمتهم لما وصلتهم بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلهم.
0: تاخذك الشمبيون. محمد يلا يا امه. يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا عائشه قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري. والله خفيفه. هاي هاي اعطيني انا خفيفه. الكيس الدين منا ورا كتاعي ورا ظهري يا امه ورا ظهري. لابسيني يا منا يلا يلا الايد هاي.
7: I'm going to go out with you.

0: يلا يما امشوا انت ساكت يلا
1: ايش اسوي ولا دور
0: علي يلا يلا عتيدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش يلا منا وهي هذه بتو منك هاي اقع خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هنا جنبي لا صنديع نروح سلمين يلا تقع منا جوال معك يا منا منا جوال معك ما يا رب نلاقيها وين نروح وين نروح انا وين نروحين ام بابا يا رب يا الله
2: من هان من هان يا اخي مساكه مش حتعرف تطلع من هان اطلع من هان نطلع البسكليت من غير يا رب ترد على الجوال يا رب يا رب تسمع الجوال وترد
3: برين هي
2: برين هي بنتي هان في الماء انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال ايوه يا ابا وين انت الو وين انت يا ابا يا ابا انت وين يا حبيبتي وين انت الو يا ابا وين انت بالضبط وين انت يا ابا خليك فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط سمعاني الو
3: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي
2: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعه ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير وقلطوا كانوا مكلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف المفروض زمان وصلوا ايش ايش يا طلال؟
4: ابو محمد
2: سلامات
4: رجاء الحبايب يا رب
2: يا رب الله يرضى بس انا خايف تكون مرت كمان قالت مش شايفهم انا هي اللي معاكم الصغار انا عارف ايش اسوي لي يا مرة تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم يقول خطكم مشغول
0: مش انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل امل كهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض
5: خلاص البس الشنطه البس الشنطه قدامك
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
3: معرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقل بتقل هيك لورا
3: معرفش ايش اللي قدام انا
0: طيب خذ لي هذه انت قدام هذه هذه هدتني هذه مش قادره
3: انا شنو يا وين بقى بس لقدام يا امي انا
5: يلا خلاص
0: قول يا رب يا امي
6: تعال تعال في كبشات ما جت الصبح يا
0: محمد اه يا اختي اضحكي بيطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومه وتقول لي مش قادر امشي ولا حملان

0: اتفضلي. شو لوليني يا ربطة.
1: عبد يلا تعال.
0: استنى استنى يا مسلم، هيرجع ايدك من هنا شوي.
2: بس يلا خلاص
0: يلا قوموا يلا يلا يا رأى هات ايدك يلا يا دكتورة. مش معايا امشي.
3: الله يرضى عليك. وين امك؟
4: تعرفك.
3: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله، ان شاء الله بنلاقيهم، ان شاء الله بنلاقيهم، ان شاء الله بنلاقيهم.
4: صار الساعه بعدنا عنهم شوي
3: يربط. نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعونكم؟
4: في فرادنا فراد محمود.
3: فراد مين؟
4: ايه فرادنا فرادنا بس كل
3: هاي بير حسن.
4: استنى استنى كأني شفت خالتي. هيا
3: وين شفتيها يا بوين؟
4: شعر ما عاملة أمل عراسها
3: شعر. اقف على التلة هان، اقف على التلة شو برك لقيتوهم يا ابو التلة. اقف اقف على التلة. ايش ناصر؟
5: محمد.
3: هيا ابراهيم
5: طمنا عنك.
6: حبيب القلب
7: الله يرضى عليك. كيف حالك؟
6: والله انك غالي.
7: الله يحفظك.
6: الله يحفظك يا رب.
7: يا رب الله يرضى عليك.
6: والله الواحد مشتاق لك كثير.
7: الله يرضى عليك.
6: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد. والله
7: الله يرضى عليك.
6: الله يحفظك.
3: والعبيد
5: ايش
6: الحمد لله على السلامه وربنا.
7: لا والله بس ناصر وصل اخته بس
3: قرب بالله حتى بس انا وقين يعني
5: اشوف. هذا ابنك؟
3: هذا ناصر.
5: خلي لك يا رب الله يحفظ لك اياه.
3: الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يحفظكم.
5: أي حاجة احنا بالأمر.
3: الله يرضى عليك.
5: الله يسعدك يا رب.
3: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
8: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم الله.
3: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول هنا بوقف السدر غدا. انا
8: فهمتش هي كويس.
3: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
8: انا قلت لها اقف هنا خليني ادور على ابوك. والله
3: ايش يا ابو بين معك؟ مش عارف انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
4: لا ما قدرتش امشي بشويش.
3: انا جميل معه ومعاهم جميل.
4: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا.
3: محمود انت قف هنا عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع للناس. اقف شو اقف؟ كاتب ها؟ يا ولد امك يلا منين؟ هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه.

الحكومة. أيمان أتانا أتانا والله غير نصر. والله ثواني واصلين يلا. إن شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا. أتانا أتانا أتانا. أتانا يا رب. الحمد لله.

0: ولكن فيه طيارات في الجو صوت زنانات. لا لا معه سيارة. اه وينه؟ والله انا اعمل له احلى سلام. صبركم عليا. وين وين مش ابوك؟ اسكتي
1: مش قادر تحمل الشر.
0: والله مؤمن والله مؤمن.

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وتا
1: ما عندي تقدم شوية.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
1: دخلت هيا.
0: وين هم؟
1: ورانا كثير.
0: طولين؟
1: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولا. يلا يا يلا يلا يلا يلا يلا هات خذوها يلا يلا يلا يلا حين هاتها هاتها هذه
1: الورقة قال لهم روحوا فيها على غزة
0: هات يلا يلا يلا يلا يلا حبيب يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يا يلا حبيب يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
3: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يا ابو نوح حيطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي في سياره ثاني بالمره
4: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
4: ازاي
0: الشارع اللي بعد دوار الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
1: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع الجوال من جيبتي يا طوقه افتحي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رن يا ميمي رن يابا رن ولا لا رن ضلك رن يا ابا فشر ساعة الأغنية بدنا

0: تقعد يا ماما. أمولة تشوف سيديك؟
1: والله هنا متذكر ست أم عمر.
0: ستك أم عمر؟ الله يرحمها.
2: يبا ودينا قبل ست عم.
0: هذه الدار حلوة؟ هذه الحلوة من وين حلوة؟ مكسرة، كسفوها اليهود. يلا. هذه يا ابو الدار طلعت منها شهداء كثير. والله. النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت، كان تحت الردمها. مستشهد. يابا. ايوه. قاعدهم هان، ريحهم هان، قاعدهم هان. لا يا مش هذا بصل، راح البصل زي هذا يابا. وبصنا راح. يا اخوي الولاد معايا. فش ارسال يا اخوي، فش ارسال بالمره. اشتغل معاك ولا لسه؟ امانه هم ادوك اياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا سنة الباص؟
3: نستنى الباص.
0: المشاريع 8.
3: لا نستنى الباص، مش
0: تدري المشوار. مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا. يلا.